0: شاب انا شاب متكتك اصلي مرتب
1: بلاط ببلاط ببلاط انا عبي السما طلاق تنسيق تدخل على كفر عقاب بدك جيش نفوت على مخيم نحكيش اسماء اذا حدا طلاق بدك جيش نسيطر هيلوكوبتر وضعك دهوار نحكيش اسماء هالعمي بنتي كده حدا فيك صور
0: حدا شاب حدا صاف من الواقف ما بتدور لانا فعلا جامعه ولا عمري كنت بسم النار ما بتدور في جدار امك استنى شوي
1: لازم نروح بلش يطلع ضايع عبط في ايدي حط سلاحك شمر طلق كبير وذراعك عناي عناي عناي